0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس عم نشتغل ونعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبيرهب بريد بيوتين
0: بيوتين و بيوتين وبيرهب بريد
1: شو ربي تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
4: الله يجيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتاني لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר شام بديف كامبينج شكادو لكم ג'ימי קרטר هو شومع عربي تبل لو مبينوتا كل كان ابليس